وتلاقي الثالثة ما مي إذا كان قاروها وقيت كل روتكم ما تشوفها. أنا كل قاري أتوقع أن هي أنا قلت لها تولى منيت يعني. قلت لي تاكل نيف قار كوي تو واقع قاري أتوقع أن تكون ما تو. أروح أقول كل رو. Ne whakaaro au pēnei, iwa ni nainei, au kua e haaku mahi, taku matua i tōku tāhu.